قبع أدفرسو كلبي درسة مستفكر سرتو ويلاتك من يسوى ياتشي أسمتين يا أغاين غسك غسج يفكوا سسين ويلاتك من يسوى ياتشي أسمتين يا